0: tilal ke kikotruk. Henak ori ri ish ishubakil ri Kristo, e igunohel ish ishunut zakatil. Katekuri ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab ek ori asharutzihri Dios, paurosh ek ori achtihab. Katekuri arek bechiukok ri hetak mayipal. Rihetak tok obrechkunanik. Ritobnik rikat baltsir. Rihetak ki uwachchabal. Laiguno helpuch ishtakonelab. Laiguno helpuch ishkashalutsihri Dios. Laiguno helpuch ishaktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch korit obrechkunanik iwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik wechabalri. Are si blachchiwa khrinimaq utsalaqtaq toqob tekuri riin kinkutna chiwach humbe chi are nim chiwach runo helbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parrono hel wach chabal kechri winaq ikechri e angelib we mankotri loqoqebal kuushuk riin shaqin hun qanchichri chiktsaninik ogin hun kampanari chikishohinik punetane korito qopguk reshi qashe balutsi ridios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonikuk chikkowinchuk amikubik rihetaq huyub katekot riin we mankotri loqoqebal kushuk riin mankot khun wishikri kneba kinyaronohel rihastaq wech chikechri emolonel ekin hachwenu baqil pari uhulu qaq weri iman qot loqoq ebal kushuk weri mankot khunutil kubanachwech ri loqoq ebal kush kochuchuhal ri loqoq ebal kush kpatanakhik mankurayhta wach ri hastaq rech ri khunchik ri loqoq ebal kush mankuni marsaqta wirib mangni maltakh kubano mankubantari etselal mangutil takhrechare kutsukukh mankqanartakh mankuchatari etzalal mankikot chuwach rimansuktah arek kikot chuwach risaqalaqtsih ronohel mak kusacho kohonchrech ronohel kriyeh ronohel kukuyu riloqoqebal kush mankotukisik ekuri qashebal utsih ri dios kasachnawach ekuri hetaqchabal kememeriknare ekuri etambal kasachnawach ri rumalrech chishahubiq riqetambal shukukhesha khubiq riq ashebal tutsih ri dios quk katekut aretak chik pena riqasat kasashna wachri risha khubiq aretak chiri in inakal ri in kinchawik khacha khunakal kinchumanik khacha khunakal kinwili khastaq khachari lik khuban khunakal aretak chiri in khunachichik shinyakan ronoher riwal kalil rumal rech chekamikri riuch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin king wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri, atekut rinim chushol weo shipri areri loqoq ebal kush. Primera de Corintios capítulo 14. Chitsukuhri loqoq ebal kush. Katekut shokuhe chiwahri taq usipanikri ushlabal. Iarenim lak chiwah nabe riqashebal utsihri dios. Rumal rech chirihun chikichaw patak richabal manki utsihoh tariwinak. Shane arek utsihohri dios. Shahikuri, mankot khun winak kachobawri tzih. Pari ushtabal, kubih nikah, kutalik takhasuwach. Katekut, rikhunche kuk ashah u tzih ri dios, chaw kuk ri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukut ri utzbe, e kuyari chukab. Rikhunche kichaw, patak ri chabal, siare kuyak rip are, rikhunche kuk ashah u tzih ri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwaq che unohel kichaw patak chabal. Katekut, arena bay kinwaq che are kikashak ri utsih ri dios. رومال ريج شريخون وينق تيكوك أشاخ وتسيخ ريديوس أري نمنا وبانتخيك تشواش ريك تشاو باتقريج أبال شوي نيوي ري أري كوك ألاخيساخ ريو تشولاخ ري تسيخ أريج كويك ريكو مونتيوش كاتيكو ري كاميك ري ريشا تشالاشيك ويتاري إنكين بي باري كومون كاتيكو ري كينج أو تشيويش باتقريج أبال هاسكو تزيل ري كوك أمولاق ويري تشيويش ويري نو تسيخ من كويات خون على خيسانك تشيويش او من كويات خون إنوغ اون هونك أشيبالو تسيخ ديوس اون هونك أدبال خيواكو كل ما تخرق تقريق أهم ريسو اون ريتون ويمان كو أهم آخر روقيبال خسرت أما شيك كيكيبان ريوينك ري روقيبال ريسو اون خاس روقيبال ريتون كاتيكوري ويري روك أو أكاش من قصد أدس ري روقيبال كريساخ هاچين كو كوسوك ماخرب ري تشيكان ريج أوخ شوكو خيري إيش ويري إيواق من كريساخ تخون أدس تيخ خسرت أما شيك كيكيبان ريوينك ري خاستا قواج كيب إيخ إيش شاكو نام ري روك شري إيش كيش أبا كيقي تشيكاخ باري واجو ليو كوك إتاق واجج أبال إمان كوت خون شمدك أوو جو راخيل وري إن من ويتام تريوك إخيل ريج أبال إن خاچا خون وينقري جي شق كروك روتك ري جواج ريخون جي جنوج أبيغ كاتيكو ري ريخون وينق جي جنوج أبيغ إن خون كروك روتك ري جنواج إن شخيكو ري ري إيش جي كيواخ ريو سيبانيك ريو شلابال سيبلغ جي زكوغ با ونوخي ساشيك إيويب شري شاريج كياك ريكو مونتيوش شارو مالكو واوري ريخون جيكو جاو بتاق جابل راقوشيك جاو روك ريديوز عريج كوتا شريج جيكو وين جيو قلخي ساشيك ري أطلق تسيخ رياري رومال ريج جيواري إن كين جاو روك ريديوز با جابل كجاو ناك وري ري وشلابل روك ريديوز كاتيكوت مانكوتو بطان ري شريج ري نوجو مابال خاسكو كيمبان نوا ريين كينج اوا روك ريديوس روك ري وشلابال شوكوخي كينج اوا روك ريديوس روك ري نوچو مابال كيم بيشوخ نوا ري خيطاق بيش روك ري وشلابال كاتيكو ري شوكوخي كيم بيشوخ نوا روك ري نوچو مابال كاتيكو ري وريات شاكشوي كاتيو چونيك باري وشلابال خاسكو بيشيك ري كوبانو ري خونش من ريتام تخ كوبيخ آمين شريش ري اتيو چيبل رومال ريچ چه من ريتام تريا تيخ كبير خس سيخ نكوت ريا ديو چيبل اوت كاتي كوت من كو يكتا انيما ري خون وينق چيك كي مال تيو شيخ چيش ري ديوس چه ري اين كنش او پاني مالاخ تق چابل چي واش ايش كاتي كوت باري كومون تيوش اري اوت اري كواخ چه شاخ خوب تيخ كين بيخ روك رينو چو مبال اري چري اين كين تيخوخ ريانيك اخ چيك چري چري خستق واش اري اوت ري شواجو بيشيك لخوخ ميل خستق واج باج أبال إيا جالاشيك باري چومانيك ميبانو خاچا إشاك ألاب هري چيبنا خاچا إشاك ألاب باري تلال شاني هري چيبنا قاس إشري خابچيك باري اوستق إشومانيك تيباتاليك باري تيخ
1: كمالي ريخاب ويناق جاكي جاو پاخون جيويج أبال إرومال ركيجي إخون ويتاق ويناق جيك كينج أبيخ ناوي ويناق ري كاتيكوري نبا روك وري جمانكين كتا تاوي كچاري أخوشير
0: شخيك وري ري تخش أبل من قطبل تشكيش ري اي كوهوني لاب شاني ري قطبل تشكيش ري من قط كي كوهونيك كاتيك وري ري قاشي بلو تسيخ ري ديوس من قطبل تشكيش ري من قط كي كوهونيك شاني ري قطبل تشكيش ري اي كوهوني لاب وكي مولي خيوي بري إيش إيش كومون تيوش كاتيك وري إيش جاو بتخش أبل Eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la man kikibik tri, che ri ish ish chuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibik hun tzih, rich kashibal u tzih ridios. Katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubik hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, che rich riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, ريكوت عليك كوباري رانيما كاتيكوري كوشول باري ريواج جوري واجوليو كو قيخيل آخري ريديوز إكو بيخري جي قصيخ كو ريديوز جي شول إيش خينا كوتا چلاشيك خاسو كيزيك كيم بانوه تيخري عري تقشي كيمولي خيويب إيش إيغونو خيل كويا أو kiban humpish huntir ki qarxisax hun qasuwach chikutalek kep oshiptir pa hunchabal huntir rech qashibal tir kategori chibnar no khela rech ki yakta rikomontios wekban huntir pa hunchabal chichauba shae kep un shae oship chiki hunal ke chawik chaw hunare taqsh chaw takhri hunchik kategori shakhun ko solo uwach ritir we mankot khun ashel tsir mischauba matsalik ba chishkanakh parikomon chishchauba pariguanima rukri dios ria ashelu tsir dios shabai kep onsheyo ship chichawok erieni qachik chikimnari qatok tsir we khun chikech riet uyelik ko khun kutalik khasu chikra ko qalakh hisakh machauba ri khun nabe rumal rech cheigunu khel kishkowenik ki qashe khutsikhri dios chaw khun are taqsh chaw ta khunchek arech kono khel kokhi riketam bal ek kokhi khunsir rech saqad isbal pari qeqmal rikush labal ri qashelu tsikhri dios chikeni mangwi chikiwuch ri qashelu tsikhri dios rumal rech cheri dios man khun dios ta rech chokh shane dios rech ri khamaril hacha par no khel taq komon tios kechri eus taqwinak michauri shoqib pataqri komon rumal rech cheman yatalt chkech kechawik arechi dimanok hachagub ihritsir weri e are kakhko ketamar puwi khun khasuwach chikita chkechri kachhil pataq kachoch rumal rech cheman ustakh itsel wekchaw khun shoqba komon tios la pari komon puch shelwi uloqri utsirri dios on la shaqopaninak pari komon ish ek okhun winak kuchomag cheri are hun qashelu tsikhri dios onche kori uk aslemal ritios la kushla bshelruk chrila chukma uqap pawetsi chekin tsibakh inchi wechri che khunu pishapri khawshel we mankreta magt wetsikhri shukukheri dios mankreta magt wechri are khina kori ishkwachalal chiwakh ba risipanik cheki shushishsar ishqashelu tsikhri dios atekuri mei qatuh mei qil riwinaq chegechaw pataqchabal katekut runuhel utschibna epanimala khamarin primera de corintios capítulo 15 ia chalashik kingna tisakh chiwech ri utslakh tsikh cheshimbi chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslakh tsikh cheshukuhe kishukolna weqas kikolo pariguanima jeri hachao bishik shimbir inchiwech we manjeri mankotna uputanri cheshishkohonik nabe shingyo shimbir chiwech rishinkam in cheri kristo shkamik rechto obispal qawach chuwach riqmak hechasti batalik cheshumukik cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzibatalik cheshukotri chuwach risefas kategori chikiwochchik ye kablakhuk kategori hunamukuti krip shubno chikiwoch ehop okal eqachlal shuk kep oship uwi ekich kechri eare ekona kamikri kategori ekonikachchik che ekamunakchik kategori chiare chishukutri chuwchri santiago katechik chikiwoch konoheri eta konelab epari ukis balil kanok shukuhe shukutri chunuwachri in che in gheri hacha khunak al chiktsakulok chori uchuch upam riunan rumal rech cheri in are inglakhnit chikishol ri eta konela ri in che mantakalt chuih chikibish ta konel chuech rumal rech cheri in shingwo qatahri u komontios ri dios rumal ri utoqop ri dios chikhiwari nu mantakik in kamikri eri utoqop ri dios wachininak parinuk aslemal kategori shaneare nimchna rinuchak chuwach ronohel rikichak eare man intakut shaneare diuto qobri dios chikowuk riin sharumal kuwa ri eare eriin areguari qakutunik ewari riishikoho kategori wekbishik cheshkasta chuwach ri kristo chikishol riekam naqib khaskuje Chek onikach chishol riish chek kikocho kikibih شمنقطك استخبل واچ چيكي شول ريك منقيب ومنقطك استخبل واچ چيكي شول ريك منقيب شقوخي مانشك استختكو واچري ري كريستو كاتيكوري ومانشك استخت واچري كريستو منقطو كوشي ري قتيخ شقوخي منقطو كوشي ري قكهونيك كاتيكوري شقوخينا كوري ريوخ وخيتل تق قتل تيخ چ واچري ديوس رومان ريچ چشقيا وبشك بويري ديوس چرياري شوالي ساخ واچري كريستو كاتيكوري مان شوالي ساخت كوواچ ويقسيخ چه منكك استخت كي واچ ري اكام نقيب رومان ريچ چه وي منكك استخت كي واچ ري اكام نقيب شقوخي ري كريستو مانشك استخت واچري كاتيكوري وي مانشك استخت واچري كريستو مانكوتو كوشي ري ايكو هونيك ايش كامينك ناري باري ايماك شقوخي ري اياري چه شوارو بي روك ري كريستو شه ساچناك كوري ري اوخ وشاق شوي باوي قك اسلمان ري قي عمري قي يبال شريخ ري كريستو نيم داخ كوك ايش قواتش ري كمال كونو خيل ري ويناق من خيري تاكوت ري كريستو شك استخوش چكي شول ري ايكام نقيب اري نابي چكي شول ري شواريك رومال ريج وري كاميكال شبتك رومال خوناچي شقوخي ريك استخيب الواج چكي شول ريك منقيب كبيري رومال خوناچي خونام ناكوت خيري چه كونو خيل كام باري آدم شقوخي كونو خيل كو خون كاكيك اسلمال باري كريستو كاتي كوري كونو خيل باري كي كولبال اري نابي ري كريستو اشاس اي اري چه وكوك ري اي ويناق ري كريستو باري اوبت بال ري اري Eare chi riu kis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal chrechri tat shel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel ko winem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, چه کوکو رونوخل خاص وچ شوشه رقن کته کوت اری تقچی کو بیر رونوخل شچک تخک او چانیم ری من کو بیخ تری چه کو کریاره چه اری چکن پوی رونوخل چوچ ریاره کته کوری اری تقچی رونوخل خاص وچ کنی من ناچ ریچ ریاره ریک اول شیل کنی من ناری اچ ریچ ریاره چه وچ اکم رونوخل خاص وچ اری چ کو شیک ریچ ریاره اری چ ری دیوس كوشيك بارونوخيل واجريك آسوي كونوخيل ريوينق ويتامات خيري خاس كيكيج أكري ري إياري چكيكيك أمري قاسنا باكي دقوب ري إكام ناقيب ويقاس تيخ چي منكك أستغط كي واجري إكام ناقيب خاس كوشي كك أمري قاسنا باري كي دقوب ري إياري شوكو خيري أوخ خاس چي بارونوخيل كخبال كقيا قيب باري كأش رونوخيل قيغ ري إين ينكوچو نقاغري كاميكال قصيخ ناكود إش أچالاشيك إش ري نقيخيل باري كريستو هيسوس ري قهوشيل ويروك اوچو ماني كوينق شنجوخين كوك ري ايشيكوب باري إفسو خاس كو شنجاكو ويمانك كاستغط كي واج ري كامناقيب چوخ ووق با چوخ كومون با رومال ريج شي كوخ كمغوا چوخ كبيخ مش ساج با ري تسيل تقاچيل كي تسلاخ واج ري اوز كسليمان قاس چیش کستخبا امیش ما کونیک رومال ریچ چه کونیک اخ چیشول ایش چه منگ ات خون خسواج که تم پویری دیوز گیم بیخوری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون واکو بیخنا لچه که کستخ که وچ ری کم نقیب خس روک که باقیل که تسلخیک کشالاخ اوچا بشیک و ریخا چه کتیکو منگو یاد خون کاک کسل مال وی منگ کمیک ریخا چکاتیک ات منگاری تری ری باقیلال کیک ایولوگ شانه خونلاخ ایخاری خونلاخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتگوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رونوخیل وچ ایخا خون باقیلال رونوخیل تق باقیلال من خونم تق خونویچی باقیلال ری ویناق خونویچکی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ریه چیکوب اهو وکاه خونویچ کی باقیلال ریکار شقوخه اک او باقیلال ریچ ریکاه اک او باقیلال ریچ ری اوه چولیو كاتيكوت خوري ريكي قخيل ريبا قيلال ريش ريكاه إخونشيري ريكي قخيل ريبا قيلال ريش ريواشولي خوري ريو قخيل ريكيه خونشيري ريو قخيل ريك خونشيك ريو قخيل ريتاق جميل كاتيكوري ريو قخيل هون جميل مانخونام تروك ريو قخيل خونشيك جميل شقوخي خيناك اوا باريك استخبال كي وش ريكم نقيب كتيكيك ريكي قاي واش كك استخو واش باري من كي قاي تواش كتيكيك ريك إشبال كك استخو واش باري نملخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخو واش باري جو قباليل كتيكيك خوموينق باري وك أسلمال جو واشو ليو كك استخو واش باخون أشلبال باقيلال ويك اوك أسلمال خون باقيلال ريش واشو ليو شقوخي كوخون أشلبال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري أدام هنك أسلي كالاخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام وشلابال چهكو يا ريك أسلي مال كاتي كوري مانغاري تري وشلابال ريك بي نابي شاني عري نابي كبه ريوك أسلي مال ري باقلال چوا چوليو كاتي كوري باو كاب كبه ري وشلابال ري نابي وينق چه كيلو بي باري وليو رياري ريش ريوا چوليو ريو كاب كبه چي باري كاخ خي خاص ري ويناق ريش ريوا چوليو شكوخي كبيناري ريهياري شئ ريش ريوا چوليو خي خاص ري ويناق ريش ريكاخ شكوخي كبيناري ريهياري ريش ريكاخ خريناكوت ريوخ شئ شكوك اهو بي ريوا چبل ري ويناق ريش ريوا چوليو شكوخي ريوخ كاكوك اغناري ريوا چبل ري ويناق ريش ريكاخ كيبيخ وري چي ويج يا چلاشيك ري باقلال إري كيكيل مانكوياتك كيشبه ري رغوي بل ري ديوس شقوخي ري كيقيك مانكوياتك كريشبه ري رغوي بل ري ديوس شقوخي ري ساجبل مانكوياتك كريشبه ري مان ساجبلتك خناكوت ري إنكي ميخون كوت عليك خاسواج شيويج مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخ كشتخنا چيبا آنيناق چيشانيم وا Chipa hun yub yatem go pochaj, pari uk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri, riekam naqib, eman ke qait chiri, eri uk, kuk kashtak nari. Rumal rech, che rakhawshik, ri hun che ke qayek, kukokri ratsiak, ri man ke qaitak. Ri hun che ke kamek, kukokri ratsiak, ri man ke kamtak. Katekuri, are takchi, wew bantakik ri bakilal ri, che ke qaywa, كرات ياقي ساخرب شري منكي قيتوا ايوي خلو بانتخيك باقي لالري شك كم نوا كرات ياقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكاه Eri uchuka primakaj arebi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txiretxri dios. Txekuyari txakanik txkech rumarri kajauxer Jesus Kristu. Jinak uri, isloklak takuaxelal, ko txishkolok, miskesh taxik. Utz txishbinok pari uchakri ajauxel. Qasak txiwax, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik izko uax pari ajauxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin إنك أويوك إنك أجي شول رئيش كين تقنو بيري خنغوخ كوكري وينك چشي چايش أريج كيكي كمو بي با هيروساليم رئيسي پانيك إيش إيو شقوخي رخوشي كين بيين كبنا كوري رئي أري ووك إين كين بينا ري باري تينيميت أري تقشي شين قشتخ كانق باري ماسيدونيا رومان ريج شري إين كين قطن نوا باري تينيميت ماسيدونيا ونكين كانخنا باري إتينيميت ونكين قشاخ رنوخيل ريق ألاخيوك أريج ريئيش كينيك أمناو بك چي باري قول بالخويخي رخوشك چكين بيناوي رومال ريج شريئين مانكين وقتاق ششقبا نوخ أشيبال كيشين ويلو بيك كين ويجيخ چكين كاناخ كيب أوشيب إيك باري تينيميت وغيري كراخ ريا خوشيل كاتيكوت چكين كاناخ كانوي باري إفسو چكاتينا ري بنتكوستيس رومال ريج شنيمالاخ تورتخينق خون أوچيخا چونواج أريج كين چكونيك كنيبا سيبلاخيك إي ريقا كوليل وكوبن ري تيموتيو إيوك چيچخيخ باري آره أريج مانكو شبيخ تريب چيشول رومال ريج چيشوكوخي ري آره كچكون باري وچاك ريا خوشيل خچاري إن مدباك أو خون وينق كريتسلاخ واج ري آره چيكماو بي ري آره باري خمارين أريج كبهوك إن ريين كينوي يخرياري كوكري ايا چراشيك بوير يقشلا لابولو ريين سيبلاخ نوبيم چريش رياري چكواخ بكوك ري ايا چراشيك باري اي تيريميت ايش كتكوت كاميكري منكراخ ترياري وري كبيناري هاري تخشي لوق كبك چيشاخي نوق كو چيشكول باري كوهونيك ري ايش چيشاچي خب قاس ايشكو تق اچي خب رنوخل خسواش چيبانا روك لوقوك ابال كوش باري تيريميت ونشيك بيشاب إشا چالاشيك ريش إيوهتام چري استيفاناس إري إرا چلال بخاك ألبل إياري نابي تقواج رياكايا شويا أو كاتيكوري ري إياري شوك چي كي بطنشيك ريتيوش لغ تقوينك ريش شوكوخي چينماخ كيتسيخ ويا چيخاب ري إري كيتسيخ كونوخيل ري كيچكون كوك إري كيكوز كوك سيبلاخ كين كيكوتك رومال ريش شبتك ري استيفاناس ري فورتوناتو إري أكايكو أري تقشي إشيلينق أوبيك ريش ري إي أري شكيو تسيريساخ ري نو چومانيك إري چومانيك ريش نيم چي ويلاوي وي إي أشي خبري ري كومونتيو شريش ري آسيا كيكي أشي ويش خون روطسي دي واش ري أكيرا إري بريسكا شكوخي ري أوينق چي كيكي موليه كيب باري كاچوش كيكي أوبي خون روطسي لي واش كونوخيل ري أشلاشيك كيكيا أوبي خون رتسيل إيواج تشيا خون رتسيل إيواج تشيشول روك ريتسيو شلخ تسوبانيك ري خون رتسيل إيواج كبه رومان رينو قب إن ري إن تشين بابلو ويك أخون تشي منكرخ تواج ريا خوشيل ري ري أنا تماري ماراناتا تشاكناخ با إيوك ريو تقب ريا خوشيل خيسوس إيو نوخيل كيشين لقوق إيخ باري كريستو خيسوس Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto, echkech konohel ri etios lach takwinak, paranohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, שקטת של, איכון רוצי ליוואץ רצ' יחאו של חיסוס קריסטו. תאוצ'יתא לכתבה רידיוס, ריוטת של ריקהו חיסוס קריסטו. ריטת של רצ' רילוקוק אבל כאוש, אדיוס רצ' רונוכל קוביסבל כאוש. ריארי שקוביסבל כאוש, פרונוכל קש כקריקו. הרצ' ריוך, רוק ריקוביסבל כאוש רי, שקק עמום שסרוק רידיוס. שקוכה, כקוביסח כקוש, אניק אחצ'ק פרונוכל קאש כקיריקו. רומל רצ' שחרינה קוט שכוסי בלך קאש רצ' ריקריסטו, רומל ותוק ביסשק קוואץ'. שכוכי רומל ריקריסטו. ריאוך קונים לך קוביסבן קקוש, לאוך קאוך פריק אש, ורי שר רחושי קרצ' קפה קוביסבל יקוש, ארי איקולותכם. לקאו קוביסבל קקוש אוך, ורי רחושי קרצ' كبيري كوبي سابال قاكوش چي كوياري چوقاب چي ويش ريش باري كاش چي شقوخي كاقاكوش كوليخ ريوخ كاتي كوري قاس قاكوبام ريقية بان چي ويخ إش ريوخ قيتام چي ويش كوكوك باري كاش عقيخ چي شقوخي إش كوري قوك باري كوبي سابال قوش ريوخ منك قاقتخ چي ريش متاكي ويتاماخ إشا چالاشيك ريكاش چي شقاكولماخ باري آسيا هره سيب لخنم جواج ريقا جوقاب قوليك شقوخي منشقي يختق شكوخ كاسيك ريوخ قسكوري قد بلتي خريج كاميكال بقوي أريج ريوه قتام شمان كاقاخي كيبات قكوش شبيل قيب أريني كاقاخي كيبات قكوش شريخ ريديوس شكو والي ساخ كيواج ريكا منقيب أري أري شو تو قواج شواج ري كاميكال إشو قوخي كوتو چنا قواج ري روك ري أري كووي ري قيبال شكو خو تو چنا خمول ري ريش كي شكونا ري قوك ريوه شاس روك ري إج أويم روك ريديوس بقوي ريوه أريج ريو تسيل كقاريق ريوه كمالك إيوينق شقوخي إك إيوينق با شمال تشنق بقوي ريوه ري رومال چني ملك قبان اوخ أري ريو قد بلتسيخ ري قچومانيك شي روك أم قبئي باوي وچو ليو كاتيكوري إيوك إيش أري ري تيوشيل ريو تسيل شبتين قلق شاس روك ريديوس إمان روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني أري روك ريو سيبانيك ريديوس ريوخ مانكوت خون خاسو واش تشيك كقد تيباخ تشي واش شاني شوي ري كيش كوين تشي وسيك إشيك إيشي وچو بيك كاتيكوري ريين كين ويه تشي قس سقات وچو بيك نا كي بنو ري إيش إيش بوم تشي خو بيك تشي أوخ ناكوت أري ري نيم قي قيخيلي ووك ري إيش أري نيم إي قيخيل قوك ري أوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينو خي كي بام ري ريين أري قس شنواه كي نوبن نبي باري إي تيني ميت أريج ري إيش كوخي خونو كاب إيسي بانيك كاتي كوري شاس باري إي تيني ميت ولي كوبيك كواه كيم بي باري ماسيدونيا إي باري نو تسالخيك شي ولوك باري ماسيدونيا كواه شي كي نوبن باري إي تيني ميت إي كواه شي ري إيش كي نيك أمو بيك شي باري خوديا أري تاك شي إخري إشين شماخ لما أستخ ري شين شماخ أم باري باقيلال بتيناك وي ولوك ري نو شمانيك شاخي كوري كووك إن ري خائي إري من خائتك خري خاچاري ديوس چه من كوك إش تريو تيخ ري قاچا ويبال إيوك من كبت ووش خائي إي من خائتك رومال ريش چه ريو كوخول ري ديوس ري كريستو خيسوس چه شقيا وبيشيك ري اوخ چه شول ري إش ري سيلبانو ري تيموتيو إري إن من كبت ووش خائي إي من خائتك بارياري شويش كوخي ري خائي رنوخيل ري تيخ وخي جيبامو بشيك ريديوس بارياري وريقوم ويري خائي الرومال كوري رياري ريوخي قبئيخ عمين شريش ريديوس عريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري عري رياري ريكي يؤو قتشوقاب ريوخ اشقوخي تشيويش ريش روك ري كريستو رياري ششوخو خيون ساخ رياري عري ريديوس رياري ششوخو تيقو اشو ياباري قانيماري نابيو سيبانيك ري أشلا بشيل ري إن كم بيهو ري چيويج چيويج ري ديوس أريج من كم بانت ري كأش چيويج چي ري إن ويمان إبناقت چي خمول باري كورينتو شاني أري رومال چي إيش ري كيشين ويدا بناق ري أوخ من شات أري كقاخ كوختقن بوي ري كوهونيك من خيط ري ري أوخ شاني أري كوختبان روك ري إيكي كوتي مال رومال ريج چي كوري إيشوكاب باري إيكوهونيك Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewu mal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in, man kin bisontag are takchi, كينيلو بيك باري تينيميت إشار رومال كيشري إياري شي شاس رخوشيكوي كي كياري نو كي كوتي مال رئين شاس كينشو ماهوي شي رينو كي كوتي مال رئين شكوخي إي كي كوتي مال إيغونو خيل رئيش خينا كوت بخون نملاح كاش إنملاح بيسو بال باوانيما رئين شي شين سيباخ روك سيبلاحو قيغ إيواري من رومال تخ عريش كوخي إبئيس رئيش شاني رومال أريج كي ويتاماغ رينيم لخ لقوق إبال نوكوش كوشي ويش ريش ويشار رومال خون وينق بتينق ري بيس مان چوش تاري إن ري شو يا وي ري بيس كاتي كوت واوي ري شاس شيا وا خوبيق نو بيس إيو نوخيل شريج ويخونا چي ري شاس شوي تقل ري شريج ري وقات بال تيخ ري وينق كاتي كوت أري اوت ري چي كيسا چري وماك إكي ياو چوقاب أريج مان كتاق تباخون نيم لخ بيسو بال si blakin taba chiwech che rakhawshik che riish kukhiri loko qibalu ikush rukri are are takchi shishin tzibak shinchomak che shaki shin nabeg are chki shin wil riish wikishni manik paru nukhil khasuwach katekut chri shri khun che riish kisa chri umak riish kukhe kinsa chri umak rumal rech che riimak shinsach uwach in we rakhawshik che riin kinsach makah Shani igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik chiri uch mankuqsach tpa uqabri satanas. Rumal rech chiri uch qasqetam ri ghetta kuchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada. Arech kin yao bishik ri utzlaq tzig rech ri Kristo. Kneba che haqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uishlabal mankot khun utzlaq uishlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balach maltiosh pa chrech ri dios. Che parono gel mul kuhuk amu bi pari upetibal. E che kumal ri uch kukeheg parono gel kolibal ri utzalach kunabal rech ri unohibal. Chuach ri dios are uch ri uch kukalach rushlab ri Kristo. Chikishol rike koltajik, el chikishol rike kisach nakib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik achik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were. Kastik nakut, cheri uk, man ukheritach. Ege khasri siblach ek I, Chekikik ayik riutzik ri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jehasuk takom rumal ri Dios. Echuach ri Dios. Kikabihui weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch. Onra hauchik chiri uch. Kikatzibah utzilak takuch. Chihuach rech uuk shanik kip. On rakhawshik che kiqtachi wachri ish. Ish, ri ish qawuk tzi batalik pari qanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut, ish khunuguk ri Kristo. Che ish tzi batalik mangruk tzakbal. Shane ruk ri ushlab shel rech ri kaslik dios. Mang ish tzi batalik tachot taqabak. Shane ish tzi batalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kukush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo che naqaj kowi chech ri Dios ri uch mankuj kowintach kakabij che kuk uch petinakwi hun utzchas huwach manjetach ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shukusukuba arech kukushik uchajpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzi Shane tziba talik ruk ri ushlabishel. Rumal rech cheri tzib, kakam sanik, katekuri ri ushlabishel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel. Mansheko wintachik, kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ikhir ri batanakik rech ri ushlabshel? Shakik uri, weri u batanakik ri qatbal tzik kuk ikhil? Nimchnari, riuk ikhir ri u batanakik ri sukil. Weare, kakakunumak ri nabe batanakik, ruk wenimlak ikhil ri. Riuk ikhir ri nabe batanakik, man ikhil tari. Rumal rech, chiwek uk ikhir ri shakubik kuchiho, sibalak nimchina uk ikhil ri. Ri khun chik kanakh kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke yebal ri, si balak ko kachukab ri, pari kik aslemal. Eri uch, mang ujeritak, jekas ri Moises, che shuko humpayu, chori upalak. Arech ri eral kual ri Israel, mang kikiltak, ri kikizwi, rik owu kisik. Katekut, shunok ri kichomabal, pari kikum, shakekuri, shaskate, patak wek igri, aritak chi, Sik ishri qel uchuchguh we payuri shaskona we payuri mahapakom rumal rech چشویری کریستو کوکوینیک کوکیاکو بیری شاسکاته پا تقویق ایخ کامیکری رنو خیل تقمول اری تقچی کسی کش وشری مویسیس شاسکووی خون پایو پا تقری کانیما شوی اری تقچی خون ککخون چریچ ری خوشیل ککیخت خو بیری ریو پایو رومال ریچ چری خوشیل اری ریو شلابشیل کاته کوری خویک اوی ری رو شلاب ری خوشیل چیراک اوی ری ریگیر بل ایب کاته کوری کنو خیل ری اوخ چه من چو قطالیک تاری قواج قیلو خچاری دیک قبنو پخون ایل بلا وچاخ ریو قخیر ری خوشیل ری اوخ کخ اشتخک اوخ خری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون قخیل ای کخ اش پخون قخیل چک خری ریو چاک ری خوشیل چه اشلاب شیل ریاره. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebaluk ush ri Dios, mankobant keb kuk ush. Katekut, ri uj, shkik yak kanak, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kib. Ri uj, mank uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mank ot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوخ على خيسا شكري ساقلاختيخ ريوخ اوخ اوتس چووش ري ديوس بوي رنوخيل چو مابال كيچوينق كاتي كوري ويچ قوتالنا روك خون پايو ريوز لاقاتيخ شووي چو قوتالك ري چكي وچ ري وينق چه ايسا چينق چو قوتالك ري چكي وچ ري مانكي كوخونتاخ ري اياري چه ري كينوخ بال شومو يرساخ ري او ديوس وي وچوليو ري شوكي غماريساخ ریکی چومانیک، آرچ منکی گیلتاخ، ری اوچ ابلینیک، ری اوچ لختیخ، رچ ریو قیخیل ری کریستو. ریاره چه اوچ بال ری دیوس. ری اوخ، منک قیاتو بیشک قیب اوخ. شوی نه قیاتو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشیل. ری اوخ، شوی اوخ، اخپت نلاب ایوچ ایش رومال ری خیسوس. شانه شاس رومال ری دیوس چه شوبیخ. چا پا ری قیقم کچوبلین ری چاخ. آره ریاره، کچوبلین پاری قانیما آرچ کچوبلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چکو پاری وش ری کریستو کاته کوری ویخونی ملاخ قینو مال ری ری اوخ ککلوم پاشو قول تقبوخ آرچ ویخونی نیملاخ چوکاب ری ککالا خینیک چو چاک ری دیوز ایمان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ کپا رنوخیل وش کاش کاته کود من اوخ تکل بیمتاخ نیملاخ سچیبل کوش اوخ کولیک کات اگود من کوبند کب قکوش چوچ ریقیه بال اوخ اوکتالک کات اگود من اوخ ونو بامت کنق اوخ که آم پولیو کات اگود من کیسوم تصیح پاکوی پرانو خیل کال بال پرانو خیل قیه ری اوخ خوک آم پاک باقیل ریک اش رچ ری اوک آمیکال ری کریستو آرچ ری اوک اصل مال ری کریستو شکوه کوکوت ریب پاری قباقیل کنی با ری اوخ کوری خک اصل مال پرنوخیل ایغ کخیتخ پاری کامیکال رومال ری خیسوس. آرچ ریوک اصل مال ری خیسوس شکوخه ککوت ری پاری قباقیل چی ریچ کامیکال. شخه کوری ری کامیکال کچکون پاقوی ری اوخ ایریک اصل مال کچکون پیوی ری ایش. کاته کود ری اوخ کوری ککخونک روک ری خون اشلابال ری خیخاس ری چی بطالک.
1: ری این شین کخونک رومال کوری شین چاویک.
0: شکوخه ری اوخ کخ کخونک ارومال نگوری کخ چاوک قیتام چه ریاره ری شوالی ساخ ری احوشل خیسوس شکوخه کخوال خیساخ ری اوخ روک ری خیسوس اخونام قا کخک ری کبناو چونقاخ ریاره ایوک ری ایش اووری رنوخیلی ویمال ری ایش آرچ کیا ری سیپانک چیوچ ایشاخه کوری نیملخ ملتیوشنک ری چریچ ری وقیخیل ری دیوس رومال کواوه ری من که نیچارت ری قچوقاب کنی با ری قطیو خیلال که ویلی خوبیک ری قطیو خیلال که که کاریک رنوخیل تق ایخ ری نیچ لخ کاش چه شهر ریچ خوبیق که خوخ سکوماخ اکویا خون نیم لخ اخون خونالی گالخ قاق ایخیل چقیچ ری اوخ چه من ارد که قیل ری خستق چه که قلخنک ایشانی اری که قیل ری من که قلخین تخ ری خستق وچ چه که قلخنک شا خوبیق کوچی خو ایری خستق چه منک قلخین تخ شاس پخونالی کری. Segunda de Corintios capítulo 5. Riu ketam che hun chi balre chare qachoch pawe uachuleuri we kwilinubik ko hun qachoch che shuban ri dios hun hun alika lakha che kochika che mankichakt ki qab riwinaq kherina kut riu ko khe khatek u kamikri esiblakh qaq qatsaqi re qachoch che kochika qatekut khachin re tam we ukona pare we qatio hilalri che qayek onwene elenaqchi chqiq khinakut pawehun chiqbalri riuq kuhiqhatik rukqash rukweri manshat qaq chiqqiyakan weqtsaqri shanarik qaq chikokisashri khun atsaq chikri chrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banowek arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo och qechri nabetq usipani kriushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqajuqab qitam che aritaqchi ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa qowichrechri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun hasuwach che kide tahek uwach riuq qosiblah qachuqab Eare qaq qiyakan wehun baqilalri arech kuheqi naqaq chrech ri khawshel katekuri riuq wekuh kanakh kan pa wehun qabaqilri onwen qiyakanuq riuq qaq chi uq uts chuwach ri are rakhawshik cheri uq uqchanalik kuh kanakh chuwach ri uqat bantsih ri kristo arech rono fel winaq chqaq khunal qaq amri utokh balil riqachak shqbano Are taqchi uqqopa we qabaqil we shqaban riutsil on shqaban rietselal. Ri uq che qitam ri shiblikil chuwach ri hawshel. Qaq che utz ke choman ri winaq. Rumal rech che chuwach ri dios ri uq uqch analik uqqolik. Shukuqe ri in kingweyeh che pari iwish labal shukuqe uqch analik uqqolik. Ri uq manshat shqmachir chi ruqshanishik qib chiwach. Ri uq shuyare qaq qaqiya chiwach khun be arech nim ki wilwi iwi kumal ri uq shakhe kuri kishkowinik kitsali khwach ri kitsi ri khachin taqnim ki kilwi kip rumal ri khastaq chek alkhanik emangare taqnim ki kilwi kip rumal ri khastaq chek opari kanima kherina kut weri uq shasach ri qachoma bal wa weri shar rumal ri utuq obri dios ewe kori qanok bal Shar rumal toko bisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri loko ebaluk oish ri Kristo, kabunaw chqech che nimalak kachomak. Weshahun chi winak, shkamik rumal u toko bisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arech ri kori kik aslemal, mankot ri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, shishkamik ishkasta huwach kumal ri eare. Ri uq, shas ukamik ubikri, mankiqil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankheri tachik uchomashik kikabano. Ri hun winak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, Ronohel ri rih winak, shqashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach qech, ripatanahik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, shishbanowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshiril tchihumul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk ri uq ri utsir chirrej kamaw ib. Ri uq uhuk eshwach ri Kristo. Khe kalik chiri Dios kubih ri utsir kumal ri uq. Ri uq nimalak kakatach wech weri pari ubi ri Kristo. Chukutsir baruk ri Dios. Ri are che mangretam ta uwach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach ri uq. Arech uq suk ilrech ri Dios pari are. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri ريوخ چه کخچه کن روک ریاره سی بلخ که قطع چی ویچ اریچ من روک تا ایچل که کولخ ریو سیپانی کری دیوز ریاره کو بیخ
2: پاری او چلخ تق ایخ شاتین تاتا بیخ پاری او ایخ ری کلو تخیم شاتین کلو
0: چی ویلم پی کامیکری اوچ ریق ایخ کامیکری او ایخ ری کلو تخیم من کت خون گوینق که قیع بی چریچ اریچ کوریق ریکاش اریچ من کت ایچل چیخ که بیش پوی ری قبط نخیک شانی نیملخ که قوق شانی قیب چووش وری چری اوخ اخپتا نیخیل ریچ ری دیوز روک خونیم لخ چوقب پتق ریک اش پاری توق اریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کسی بال پتق ری منکو خورت چقب پتق ری ویخال رومال ری سوکیل ری نوخی بال ری کچ اونک ریو چیلال پاری تیوش لخ اشلا بشیل پاری قصیخ لقوق ابال کوش پاری سقلخ چیخ پاری وجوک ابری دیوز رومال ری وجوک بال ری سوکیل اریچ ری اوخ که قطو قیب پاری نیم کو خیلی تخوی ای پاری چل کو خیلی تخوی پاری خلوم چیخ ای پاری اوچ تق چیخ که بیش پاقوی کو خیلی تخیک خیخاس او خوست تقوی نق کاتی کوری ری اوخ شاس که قبیخوی ری ساقلخ چیخ ایک بانچ قیچ چه من چوبتال تقوچ کنیبا کنو خیلت کتام قوچ خیری که بانچ قیچ چه اوخ وینق چه اوخ کوچی پاری کامیکال کاتی کوری ری اوخ اصلیک تقوینق کخیسم قوچ کاتی کود من اوخ کامیسم تخ اوخ وینق چه کوخ بیسونک کاتی کود سی بلخ کوخ کی کتک اوخ می بایب کاتی کوری سی بلخ که قاقینو ماریسخ اک ای وینق اوخ وینق چه من کت خون خسرچ کاتی کود رونو خیل کوک ایش کورینتو ری اوخ روک نیمالخ قنیما شوخ چاوی وک شقاها قوری قنیما چی ویچ ری ایش من ایش یال تلات پاری قنیما ری اوخ شاس اوخ یال لات سوا پاری ای ویچ ایش خونام با اوک اشیل چی چالیخ ایش چقیچ اوخ ری این کشین چاویخ ری ایش خچا ایش والکوال شقوخی باری ایش چی خاقا باری ای وانیما مش بیبا خونام خچا کی کبن کب وکش چی خونام کی وچ کبینک کوک ری منکوت ری کی کهونک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ری منکو خونک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کهونک روک ری منکو کهون تخ خاصو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوز روک ری رچوچ ری ملوم تق دیوز ری اوخ رچوچ ری کسلک دیوز خچاشو بیخ ری دیوز
2: ری این کخی نا وچوچ ری چکشو ری ایاره ای ری این کم بینا ری پا ری وچوچ ری این ری این که دیوز ای ری ایاره ایاره اینو تینی میت ری رومال کو ری چشلو بیخ چکشو لوی نق ری اینخ چشکلوی چکیچ ری ایاره خیری کو بیخ ری اخوشیل میچپ خون اتسل خاص وچ ایری این کشین کولاخ ری این ری این ایتات ایری ایش ایش نو کهول ری ای ایش نو میال ری خیری کو بیخ ری اخوشیل چه کسی بلخ او کوینم
0: سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 7 ایش لو قلخ تقویچ این روکوی تقچیخ ری چقچ اخچو بیخ قیب چووچ رو نخیل ایتسیل چرچ باقیلال اچرچ ری اوشلابال ایچ قدیشر ساقیب پاری شیبرکیل چووچ ری دیوز چی ابا خون قاکولی بل پاری ایوانیما ری اوخ من کودی چیل شقبان چریچ خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آریچ خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من کود خون وینق شقیلق آخو چاک ری این من کم بیخت ویری چیوچ خچا خون قدبال چیخ پیوی شانه کاتی ری شنجاو بیشک چیوچ چری ایش ایشکو پاری ایوانیما کنیبا پاریک اسلمال اون پاریکا میکال ری این شس نوکو بان ری نوک اش چیویخ ری ایش ری این سی بلخ نیم کشنگ ویلوی ری این این نوخینق چه کو بی سبال کوش ای این نوخینق چه سی بلخ کی کتی مال با تقریک اش که خک کوی سخ اری تک چی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلن تخ شانی پر رو نوخیل کولی بل كوسي بلخك إش خلاك أوتاق ريج أوف إيوارال ري كوري شبريكيل كاتيكوت ري ديوس جي كوكو بيساخ كيكوش ري إموشوليك كوكو بيساخ كيكوش ري أوخ روك ري أوبت بال ري تيتو كاتيكوت منشويت رومال ري أوبت بال ري ري شاني شقوخي رومال ريج جي شكو بيساخ كيكوش ري ري.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.